رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يسيرون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

بعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يهتمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يُحْيِيكُمْ وَيُحْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

حسن ولا أم أي بيج ولا أي إر بتشيرو ولا بيب جفا جفا بوا أم كيسا دير تي جفا نيكو برودوي يوبي لكو ولا لنين سود ميجي أوبيتال دامادو دينان نتي تخاو نمو واري مي دون نك تلاتا أك الخميس بوجات لكو دالي ويتر تي سوبا سود ميجي أوبيتال دامادو ding fa fek ko xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bepp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital ndamato yéne ni ci taxawo su ngeen daggé ticket dem fek ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib

0: تلك بيسن
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

وفي كل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنا وفي كل مسلم ومسلمة مغفرة تنزل من

0: الحسن في الهار وفي المعار يا من به سرى سرير الأنبياء من الميت في سرى الأغبياء سلم تسليم على النبي وعلى وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: إكافئتم
0: سلم وسلم سرما عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رحمن في تسليمي على النسيم.

وانصر علينا بركات الفاتحه واجعل الى اهل غزب مانعه وتلنا بك مع المختار لنا بحرمه النبي المختار.

وسابحاك وسجد سؤالي بحرمة المحصلة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصف وكل مسلمين ودنني عن التعرضات يا والدا بوصفه وسادي وببعائه وتوب الاسماء هي من ادل وكل وسمى.

بغير مشرك وغير مشركات وتمني بها كثرة حياتي وتم خير مسر جهادي ولي فارق جميل.

سيد كل عرب وعنبي سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسالك ووجير الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسولك عيدا ودفن مقصد الواصلا ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بما ركعت زمرا وسكنا بما ياتي امرا.

ولا يحاسب الذين فاشروا سلي على الناظر والوقاء مع سلامك يؤتي المجاهد واله وسبي الأدلة يا من به أعيد الأدلة.

0: وصل يا وسلم يا ناديو يا من الذي منك المناديو على الذي سميته بقيمي والآل والأصحاب بسيامي
1: يا مالك تعبده.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

وسخت برب العرش ذي الجود والعرش محل مستوى والله لي مخزن الشخص وسخت مع المقتار بالله وحده عليه ما من بيخدمها على شيء وخالد بيسعى ولي كان بالغنى ولي خالق العرس بيخد ناس لتخديما في وداح محمدا ولي زاد الله ما زاد النحيح لتخديما في وداح محمدا ولي زاد الله ما زاد النحيح لتخديما في وداح وسلتي ولي زاد الله مولي مسافس ونا كل سعي منه وسعين رتبة عن المصطفى في قلبه حيث وديون رسول واصل وزرع سحاب بمخلا يا الغزي مسلم وهاب مسلم وسيلة يا خير بن ذكره خد محله وفي كريم واحد وهدى لسوانا مرا في الدور بدعوية ولي نبينا البايع يا سلمى وزعنا دا خد الجنة والشطفي ويادي ربي والمخافة حسبية والحب هو الأحوى والحب هو الأحوى لكالب نافي والشخص باقي نسير تشوف من الربية هدي من الخيل خلقي بالمخصى الشخصي أرمي با من كل يد يا سعد من خلبي روحي الأول إلى إرضاء أنا صحبي نبي خائد لهم شور ما تنتق والحياة مطروة أحبت يا داري سحب النوادي إلى حي وخير كل من ليس برو أبا الله إلى أكله سيدا له وخلوخ الغارة والكل تسو وشود على الأعداء ما سابيه في الرداء وكل شجاء شرح شرك يجزون وشود ما تحسد لهم شود الرمش وشود يرون يوهد عن يبكي ويحا تجروا يا خادم المطار لا تنسى لا تنسى سحبه ومن ينسه فالمتح وطن خطره أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق موسيقى الأبات وفي أخر من المصعب على خير البوة وفي الفاروخ سرح نادر بيتزق من المصعب إذو سحصر أبي سحب من الله أبنا فارس يا نار سم النور نفهم بابي وأبوه شبت المقتار نفهم نبي أمالين وافقتر أمالين وافقتر أمالين وافقتر نحن نزرون وصحبا رسول الله إني خديمه بحبا لكم في الله والله يقلون نحن يحب الله نوى المعيمين ومن الميل هم اقترى ولحق رحمنا نبسو لك عبدنا لمولاي وحده خديم لمن عند ربي قرأت على الفنون نصر سبناء المعيني بحق ما أدعنا لفرنا ولا خلقنا ولا عن هديد نبيت دعا ما ذكري والصغر خادما لخير ولا نحب الحزين مزيا ربي رسول خير أمير وسيد خليل حبيب رسوله ليس علن مجي غريب ذاكر وشاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مسلم بشير لمن الله يقف ناقص نبي اديب سهياء مهذب بشير لمن بالكفر وشرق يومين مثلون بلا خس عالم معلم سخر بامن رامن لين نجيب عجيب ناسب هو ناسب هو الامر الناشي الخير منه نقيب رقيب مستجيب مشحذب مسرح المعاصي ومحسن ومحسن نسيب حسيب شرطاء وخدم هو الناس والمثال لما نكن نبي لا شأن حزم بين بالمساء المقال بالمعين نبوتو خبر با يا خدم جل نبوتو خبر با يا خدم جل نبوته خبز البا يا خدم دلال نبوته خبز البا يا خدم دلال نبوته خبز
dal braya khadim jalab

0: فإنهم تلاقوا في إسرائيل والكل قد صلح والكل قد صلح قد صلح قد صلح لبس شعب المجد لبس شعب المجد ولا فضلي ولا غلاح وفيك من الأخلاق مهجن القرى لقيد من أنبائي مضرنا آمان على أنك الليز ليس حسبهم فلاح لمن شاء يبقي منك نعلان ما هذا المصباح في البرايا محمد صلاة الذين خاد ما خذ الوصاح ولك ساعة الاحر لاخر مطبا تسليم يا من وفي نصف الفراء ولك ساعة ما من وهو الأمر كله كما بيق لي خاد بزاد ورجاح عليكم صلاة محصلا من يحسبكم من الواسع الباقي إذا خدرنا على التعطلان لا لا لا خير من ولا التعطلان لمن بيق لي خاد تولي فاسرا انا اي محل الله وانا مات وصفحاتي ولقلك فاسرا الله يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشهور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبتوا في آخر أبدا رب البايع رب البايع رب البايع رب البايع رب البرايا رب البرايا رب البرايا ودوه خدنا قلي مخزر لي من خير مطراتي لساني وأقلامي وخلبي وجوستي لمخن كريم نافي يلا عرمس لرا أرثى المطارة عمدا مخدما وين قاعدة فهم رحيح أربع وشل لك المعجزات خر يا قر سيدنا عليك ساعات لحى يا يا يا سامي لخلق الناس بارا سقوا ولا سامي عليك سامي لحى يا ما فلت لك المعجزات خرقات التي بها أتر خل من خير جملة سير لك شرف خد شرف لك شرف خد شرف لك الشرف خط شرف بشيخ بشيخ كمان شق بدر شهيد سمد الفقر لمن انزل الاية التي ختني بها كتابا عزيزا بين الحق من الفصل لساني وانا اسال الحمد لله بكم وعودته روحي نسمع الجمله له دنياتي وعلمي وخدمتي والروحي وجسماني وكل بعشقي لأن تنخل الحبلاك يا شافع وشراك لم يقلب ما كلي صرت من حيث ما كنت يا محيط فأدي وروحي بزارة يا قوي يا دم العيادة تلا تعالى قد يمني لسهر نطا نصبي زمين يقيني يقيني تركة أمداي سيدنا قضاني بالباخي زرنت الوان خير يمنى ليالي الخطر حيدر عن أرض المجنة سألني يوجه ربي كل ما لا شبوح خرب كلاي يا جالي يوصل للباقي مشارات نافين يكتب يا صفح والفضل والولي يبدل كلي كل أكر يوم يبدل كلي كل أكر يوم يبدل كلي كل أكر يوم ما خدين وإن شاء ربي لا أراد نغس هواني يؤكد كلي حبل حوية خدمتي بمن خادري خير المقامات بمن خادري خير المقامات بمن خادري خير المقامات بمن خادري خير المقامات بطي خرجوا بفضل الله مما يوبخ وين حوح بخمن فارخون يوبخ خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرزق غزاء ربي فتح لي وصحصح خير الدنيا وخبر الاخر خش الشكر مني اخشر فعل وبشر في المصلى يا خير الهدى شيخ خرجت مع المعشوق بربي من الاثار وعليتي نحوي لزياده منهم زاد خيرا قلب العيا صادتي يا ابن كلي يوفي سوريا انتخل خلق تمن داعا لي زوت من تخل لا خيلا والكل خلقان يبلخ لا خيلا والكل خلقان يبلخ قديم قرار وكيف أخبر شكوره وزي الذي يحبه فيك أن يقول حتى تروح أما بعد توبتنا لباخر عمدنا إليه تأخذ خشنا ما يعمل لا يخدمتي لك سامع منه بيزيك أن نقول خلطونا المتروك لا يحدوه وبين لا بين بين لا شنسخ خروجي بربي محكم من قبل أكسسر وين حيوان خيلا من يحيو أبخل ربي خروجي ما أبخل لي بمنزلي ما خبر ما خبر نرى من تسلسل ما خبر ما خبر نرى من تسلسل لما شكرا جل ما لم يقرن وما سبع خلبا يا رجل ربك أنا شو من خاتم ما صلى بعد الذي تقول لخدمكم خبر ما نادم لكم لخدمكم خبر ما لقد بواتم واد بين المائد وتنين دل لكل ما لخال فضور الضطر وما كان من عبد الله عبد الله المادي لكل من السادات لكل من السادات جاحل حرمة ولكن جان صلاة بل ينطلب لإن جاء بالآيات اسم تخدمه فنالوا بكرايات من في تفضل من عرسي خلاص أنت قل لي بيائكم وسادي إلى جناتي خير منصر لكم من ربي سلام ويسر مدن ما لا لهم على سادي يا خير منصر ربي لا يعدم دالي بيائكم شكري بعد الشمد دون رسل سلي قد انصرف حادي إلى فعاد خارك وين الوامد ولي جال خلامي ولي شكر لا لا فرا خبر انا خالد جنوان بس كل اسر لي صاحب بي خالق الانبار رجوتو اني شو شكون فرح كل مسامران شي خير خير الله خدادي والله لي بالخلق والخلق خدمت تخدم علي يا رسولنا وحسن يا ناس الحق بالحق خرص آيات لك لا وخنفر مخرص من خارون من الخلق قلت يا ممكن أفهم جنتنا بحسن من باقي وهلا باقي فلا تراكم زي خلا تراكم زي وجي عمي عمي سجير ويلت يا كم نلد لا إساس الخير من منزلين كان لي بيا ورد وشاح بالشكر والفعل عن الخير خرج بعمل
1: وين أزد يا بن
0: وزوج بيش تلف الخير خد الله جاتي من دار من بعد خد ما عليك عالم تو مني بالفاد عالم بيوم بأن البدع أدعى مريضه ولم يقين أن صار خادر على كل شيء مريد ورسول على اتكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى سلامه حسبك عاما في الخلق صور علي باسم الله عني ما أتوه كما قادر ما كنت أرجو وأدعوه عليك سلام من هداني وسنني بكونك خلقا جملة الخور يا برو ومت الشيطان من جنس هاي خاصتي كلا ولي خالق يسد فين فوق علومي ومن فاني بكلا وخادها إلي فانت المنتخى وسمع سوى على الوجه الله جل جلاله يقدر أم بحر
1: يا قدر بوش ويوب يا جمال خبر لك ما جاء
0: وكنت بما يحلى على الأرض عفوت عن الأعداء ترم عفوت عن الأعداء ترم عفوت عن الأعداء ترم لوجه من نفاح من خير يسر مردم نشاط عمر من انت يقين أن مولاي كان لي وأن المقفى من قرآن يردو الزالية شف مدير المشحذز الخير عندنا من خير الخات الشحذز جدته بدل العدائي خبر المجاحد وخاته من عمر الولاء كان يدلشي سحور رسول الله سحور رسول الله سحور رسول الله لخادم وارجعني كل شيء مشحذ زفرت ربي عدائي إني محدث ويحبحت وجحت البحر في البحر خادما لمن خيال يا أخوته ما كان يلبس زرامي قلع المنتخى قبل فانتبع هذا البحر لا ألقى إذ القلب يخلص زروف مان وجمت قبل النبي وكل المعبى خلقنا وكل المعبى خلقنا وكلن ما فاخر منا وكلن ما فاخر منا زاي أصيح جنان تحتائي كل ما رمت بسفاح وربي لخري ساخ ما كان يبحث زاو لسان حوح لما يحن سلام من إنه ولو خلق من حوالين يحكش سمور سحاب المنطقة ليه سور دنيح ويرحى إلى نضاء ميتافش زالي لا جنات زالي لا جنات

0: بكل شعب المشاهد يقيني الى حيف وهو كل يحيف بجه رسول الله من نحجو احيح الدول ساليح مفادي وجسدي توحى الى حيا سماء الخير يبوسون كده حي جملة هذا النبي من النفي وهو البحر ذو الجلب النفي يمين النبي فيها مطال سنترا حليسا مرح كيف سهل بعيح جورا كلي خدم العادي يسرى خرجنا وقال كنا زانعيح يسيرني كرعال وسلم بسر مندر ولخالة الخابة أن خير المحيط يسلم تسليما عليه بالي وأصحابي مغنين القد والحليل يسلم تسليما عليه بالي وأصحابي مغنين عن القد والخليل يخاطبني ما خير دحنه ما يعجبا في من فاهمه يقول لسان الحال
1: يقول يقول يقول يقول لسان الحال لقل خليل وش حياة قل لو دهار بلا يسار

تنسى تحبه ومن ينسه فالمتح وجن خطر أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق نوش يطلع الأبعاد بروفي أخر لو بنوش على العالم خير البوع ومبشي الفاروخ شرح نادر بيتزا بالمصابع يجو سحصر أبي سحب من باع أبنا فرنسا يا نار سم النور نفهم بابي وأبوه شبت المقتاري نفهم نبي أمالينا وافقتنا أمالينا وافقتنا أمالينا وافقتنا نحن نجروا بصحبا نسود اللاحي إني خديمه بشبا لكم في اللاحي والله يقلوا نحن يحب اللاحي نيوى المعايمين ومن المعيلية هم اقتراء ولقوا أحمان نبسوا لقابدنا لمولاي وحده خديم لمن عندي قرطاء الفنون نصر سبنا عالميني بحق ما ديانا لفرد نحو لا خلقنا ورا عن هنيد النور نبيتو لا ما ذكري وصغري خادما نخل ورا نحو الحزين مزين ربي رسول خيرم وسيد خليل حبيب مسلوه ليس علن مدي غريب ذاكر وشاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مسلم بشير لمن الله يقف ناقي سنو نبي أديب سهياء مهزب بشير لمن بالكفر وشرق يوني نوح مثيون بالعاقس عالي ومعلم سقل بأعمل رامن لين نجيب عجيب ناسب هو ناسب هو الأمر ناحي للخير منه نقيب رقيب مستجيب مشح زب مسرح المعاصم ومحي ومحسن نسيب حسيب شرطاء خدم هو ناسب والمثال نمانا كن نبلا شأن حزم ضير بالمصاع المصار بالمعين نبوتوخ من الماء يا خد الجلال نبوتو خبز البرايا خدم جلب نبوتو خبز البرايا خدم جلب نبوتو خبز البرايا خدم جلب نبوتو خبز البرايا خدم جلب

0: اخذ الضايع احد الباب وشب شنو شد في ثني احسن نجيب المجيد موصل من الهنتا معلم يزال ومخدنا مولين يفعل ويبقى ايه وفوزي بلا عنا كون يخدي والمصابة تتبين زحته في سري قلت في اللي برا هي خاطر رحمار اختارني حسن نويت لا رحمار في خدمة المن لا غير مزاق من ليس وصف
1: لا إزانا نظام لا إزانا
0: عبد الله حسابنا وسيخ لا غير مزيد نظام الوايد الخار نهى الوايد الخار واحد الخيار عن الانداب فرادا مزلا أدبرو ثم لينو نففت به أردم مصيدا سفر مالي سرابا غير مقدر مكلو نزابتو كله من الأخوة تهرب نسمتها إن شاء ربي يبينو وفلت بكوني قدر بي خدينه وصفا بعمري دار وعطنو نبيتو ما لخزرة شكرا لخير متن الخير وراء من قفا المعين كتبت كل فارخة صنبه والشرقة كتبت كل فارخة صنبه والشرقة وقبل شرع ربي لذي بيمتو تركة كلامي ونيتي وفعلي توجه إلى من كفاني الشقة ودرها شاكة كفاني حفظه
1: معنى جملة زيادة ولي خالد
0: إهبابا بهم أسهر ونشرى كتبت وخدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه أنك الكليل شهفا دنقا كرمت وزكت الكل آخر مرسل عليك صلاة تبا أنجل ميسرى كتب سريع عنا وأرشطنا معر عليك سلام عرفو إزدار البنكا خربية
1: يا عمتان أمي جاء وخلد
0: زبطوا اليفا كسوتا كما أقامتا زلغوا رجعان زلغوا رجعان ومن كمني خاصة يا خير من فكر جسر جاء خلبي جسر جاء خلبي وكل حبيته يحسن لزم مساكا مساكا ناسا كؤوسكا تزيني بهذا بشارة كؤوسكا تزيني بهذا بشارة ولي خطا فايدا اهدي البحر والفلكا كتابك ديني وخلي ونسي هداني بلادي ونسبي زكا كتاب كريم من كريم كريم كفر بلا عمداء وسنب الشقاء لمولاي عمد وهواني مالك أبلا ولي خال فايدا اهد البحر والوابلا له الحمد والشكر لزيلا تاله هو الوعد المخني لزكاة الأخرى له الشكر مني بعد عمد مخاطبا لمن جوده لخاد وهجر عن الله لك سبق وتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الواج الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك صاحب الله يا من عمتها لك الفضل يا مختار يا سيد الورى
1: لك الفضل يا مختار يا سيد الورى
0: من منزل كان لبيع ورديت بالشكر والفعل
1: خرج بعمل وين زاد يا بدر
2: زليل الجنات

0: تعذب وكل يوم على زعل صعب الشهد يقيني إلى حيل وهو كل يتيح بجه رسول الله من حجاح الدول ساليح مفادي وجسدي وها إلى حيا سماء غيب بوسنق ناحي جملة هذا النبي من النفي وهو البحر ذو الجل والنفي يمين النبي فيها مطال سنة راح نزام راح فبسا البعيح جورا كلي خدم العادي يسر راح وجنح وغر كل نزان عيح يسر نقرال ويسر بسر مطر ويخال سنخاب عن خير المحيط يسلم تسليم عليه بالي وعصابي مغنن القد والحنين يسلم تسليم عليه بالي وعصابي مغنن عن القد والخنين يخاطبني ما خير دحنه ما يعجبا فيش من فيه يقول لسان الحال
1: يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول
0: يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول ملك بربي أخجل ما جوال اليمين مرشل ديانتا على الفلك على الخبر مرابي وحزاتي مرابي تواجهات بحمد والشكر وولي كان بشكر مرادي كوني مقر بي خديم من وخاتبا بشكر ورشب دانس مزاياك يا كلي مزاياك يا كلي تلقني خدالك ولكن عادلك عن الشهر والنصر مقابات مقابات مقابات مقابات مقابات مقابات خلق عن خير الديح مقيمة فتخرة بنسوة الحميح محمد نار مفار لا خلق محمد نار مفار لا خلق محمد نار مفار لا خلق مثله عن الإسلام محمد له الأمر كالشكر محمد نال المحروف محن ومعني عنه بالعيس مخصوص مصنع عين بسم مصيب مشعب مرتدى مولك الله ودعنا مخصوص لرغو والمجمع لرغو والمجمع مدين جل على بجارة بجارة بجارة محل مليون محشوب من الناس والوحدة مدينة فين من مرتجر من تلنا مدينة فين من مرتجر لنا مدينة فين من مرتجر من تلنا جلون منجن من صعبنا من ظلمي فحلاو عني من نبي كل فاسد وشتبيه حمد خدما بلا غمي من الله.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandame.
1: Radio, UCAP FM, 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici, à tout bandame.
3: Quel mot de la guise, gouvernement, Cheikh Global. Bamba ko sem fi def mu raw mamu ci yow mi ni to xel bul di ko jema na te xel ki raw na bet te raw na xel xam xam xamul lutax mu raw yeg yeg la yalla koy dugal ci xol wa jam bagal al jano begal ko mugal يوم القيام ديسو كو جاو خلاص يوم كو يغول خلاص يوم كو يغول موت لا يغور مدغال ني ابري دي زغال والله جا فندغارو بري سبب ما فاي بندخ ني كيفار ابليس صرا دا ام ديبرا mu jengate ayaw yaw moytul kañaan moytul kañaan kete la yaw mbaa lu ko moy des na la yaw wulil saxol bi ngal la yaw wulil saxol bi ngal la yaw wulil saxol bi ngal la yaw ke def ci lamp ndax ngaraw

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي من أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم ملتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيب الغياء وهب يا ملكي كوني لديك كمن من روي سوار بجاي من حيث ما لا تخاربهم
0: سمسون تخربها في سمع أخمار أو أنه عندهم فيما يرى بشر بحر أواليه هبار وأنهار للبشر نور عظيم يستنار به لكن لم يكن لسمز سار للقصب تول لدى عين له نسرت

0: ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجي وزهر مما آذى ميزان
1: أهل المساعد طلب سلامته والله يدرك بالأكبر.

بنسء القلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهل الكفار وسفه والإلم ذهبا

0: UKPFM.
1: لوجه رهيم لم يسل قط رحمانا مدت النبي المصطفى نور أسمانا لوجه رهيم لم يسل قط رحمانا أماني

رليت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مجده جاوزت كهبا وأحسانا رفعت إلى المختار لله مدة مدادي وأقلامي وقد كان لي منا رفعت إلى المختار لله مدة مدادي وأقلامي ولي سعادة.

عليه صلاة الله ما دام مهوانا دعني إلى مدحي نبي حب ساته علي سلام الله ما أستر الوانا أماني إلهي بالنبي أن ملرة ولي طيب المختار بالله أوتانا إذا قلت للمختار بالله خدمتان كفاني بالباقي سقاء وسيطانا أميت على المختار ربي لسيمها قيوب الناقشاتي ولي قاد قفرانا ما لو قصد اللر نهي بجائما إليه بي أوصلت ما فاق جيرانا دعني لإقدام النبي حب ساته برب رهيم لم يصل قط رحمانا صلاة الرهيم لم يصل خير الرحمن على هب باق انسان روحي وجسماني فيدعو بان الله ربي واشمه

نظرت إلى سلح عرش بالمنتقى يدي ولي مد رب الأجر من خير ميساني داني لمتي مع صلاتي على النبي بداد ولي قد فان سجه وميساني أويت رلا ربي ورلوان صافيه عليه صلاة الله في كل أحياني.

0: عليه سلام الله ما لو أهياني أويت كتابا منه قد جاء منسلا نفع لي سوى ساكيني كل شيطاني متى أدل آيات الكتاب الذي به أتانا تديم نفسي وهم ريوتانا ما لو هني بالنبي كل فاسد متى أدل آيات الكتاب الذي به أتانا تتم نفسي وعمري وهوتاني ما لا وهني خير للوانه كما أبان بتدهير به بعد كفراني دعاني لشكر الله قودي إلى النبي بخدمة فاقت به خير جيراني ألوف صلاة مع سلام بلا انتهاء على هبد باق إنسان روحي وجسماني
1: UKPFM